0: قبل. أثيوبيا كبيرة، شركات وزوار وناس شغالة مهاجرين. فخامناني راديو ماريا ثيوة لازر ولا قاوت شخصة يعني بادري ليفيو وجماعة خلنا ثيوة وخزيل واحد وجوزيف مسؤول عوني لدى راديو ماريا الشرق الأوسط واني بلبنان. فبدأوا على فكرة راديو ماريا بثاخة قاوت العراق.
1: In het begin was Padre Savio niet in Erbil, omdat hij nog in Rome studeerde. Maar hij had zelf toen al ideeën en gedachten over Radio Maria. Het idee om Radio Maria in Erbil te openen ontstond in 2014, na de opkomst van Daesh, IS, de Islamitische Staat. De terroristische groepering dan in Irak, vooral in Mosul. En na de vlucht van de bevolking kwamen veel mensen naar Erbil, naar de wijk Ankawa. En na een bezoek van Padre Livio van Zaga en Joseph Nassar, dat is de verantwoordelijke binnen de wereldfamilie voor het continent Midden-Oosten, werd het idee voorgesteld om Radio Maria in Irak te openen, te starten. Men zag dat de mensen in dat moeilijke moment van de geschiedenis echt nood hadden aan zo'n radio. En je moet weten dat Radio Maria de eerste katholieke radiozender is in Irak. En daarom ook hechten de mensen er een bijzonder belang aan. En ik vraag aan Pater Savio, als hij zich herinnert die eerste momenten waarop Radio Maria echt van start ging in Irak, wat was de reactie van de mensen die daar wonen, dat er ineens een Radio Maria was, een katholieke radio in hun streek?
0: أخي راديو مريم لاخا كيوخلا يلقى بصوت العائلة المسيحية لفوتش دي لا فاميليا كريستيان صوت العائلة المسيحية تمام أنه راديو مريم موجود إلى قاعد كل بيت لا بس بعراق إلا كل بيت مسيحي عراقي مهجر إلى قاعد دياسبورا موجود قاعد أوروبا قاعد أمريكا قاعد كندا لأنه إحنا كبيرة كاي كثيرا اتصالات من خارج خاصة عندي قاعد موجود إلى قاعد دياسبورا قاعد خارج مهجرين موجودين كبيرة منه مثلا رحوق له من الكنائس كلدانية من التقليد تيدان فكبيرة قاعد يقول التواصل منه مثلا دم فلان برنامج ليثن ولما شوف راديو مريم راديو الوحيد اللي قاعد عالمك محكة قاعد هم آرامي أنا كمدير برنامج دي برنامج قاعد سورة سورة زمان أصل الآرامية الحديثة نيو آرامايك فالتن كبيرة يعني إيثن إيه بسخوص أصدريتها قاعد لبناش بأنه أنا بثخن راديو شمن شمن من يديك محكي لي المارو شم شي حوالي من دي قاعد بدخني قاعد عراق لثلا
1: Zoals u weet, vertelt Pater Savio, wordt Radio Mariam de stem van de christelijke familie genoemd. De mensen waren erg blij en enthousiast. Vooral de mensen in de diaspora. Sommigen zijn ver verwijderd van de kerk en van hun Oosterse traditie. En ze stuurden voortdurend berichten om te zeggen hoe belangrijk het was dat deze Radio Maria werd geopend. Vooral omdat er heel veel programma's zijn in het Aramees, de taal van Jezus. Pater Savio, hij zelf heeft veel programma's die hij in het Aramees geeft. Het is ergens tegelijk evangelisatie en het bewaren van onze taal. Het Aramees, maar ook de christelijke geschiedenis in Irak. De mensen zijn dus erg blij en luisteren heel graag naar Radio Mariam Irak. En mijn volgende vraag aan Pater Savio gaat over de veiligheid. Mensen zijn natuurlijk heel blij, we horen het, luisteraars in de diaspora in Irak zijn content, zijn zeer dankbaar en blij voor Radio Maria daar, maar kan men eigenlijk normaal werken voor Radio Maria? Of zijn er soms gevaarlijke situaties voor het team, de vrijwilligers of zelfs de luisteraars?
0: يعني اكيد اخني تن تقريبا شو موظفين قاعد راديو تن كبيرة متطوعين من شباب ومن نتقاش ومن دماسيرات مثلا خمن برنامج عايد دام بد مقدمة تانيلة ف اي مندي هو يعني ناش متعاونين من ما طب راديو مريم ناش مستعدين تدودي او مندي تخلنا جانب خلنا صعوبات ايثن قاعد راديو مريم.

0: آخر، لأنه أول أخني قاوت خا بلد أخني بلد إسلامي يخ. يعني ليبن تت هاو شكل غرا حتى التبشير قاوت عراق بلد إسلامي دستور دي ده الديكريتو دستور دي بلد إلى دستور إسلامي يمنع البشارة. بس أخني مع هذا كودو محاولة مطبخ أي صوت بصفوفة شامة تناشم.
1: Zoals u weet leven we in een land waar de meerderheid moslim is. De islam is de dominante religie, dat maakt de situatie niet zo eenvoudig. En er zijn extremisten. Wij leven in de regio Koerdistan. Men kan zeggen dat er vrijheid is, maar er blijven enkele extremistische groeperingen bestaan. Bij Radio Mariam, Irak, werken 7 personeelsleden. En daarnaast zijn er veel vrijwilligers. Omdat de islam de officiële religie is in Irak, is evangelisatie verboden.
0: حتى كبيرة من أنا أخوان مثلا مسلمان كشميرة نخني كبيرة جاي كبار تطاول الآن كبار محكاثة مارا طالا بس مع هذا نخني موجودين راديو مريم هم شو قلها شو بقى لبناش أثناء كورونا فيروس كورونا كناش حبيس في بيثة راديو مريم أي إيتا كنيسة منزلية بيتية وقعد كل خبيثة قام مش في حاجة قعد عراق ودا بند ظروف دبريلو حرب بين إيران وأمريكا طبعا أخني قاوت أقليم كردستان الحمد لله تن حرية دينية تن دولة قمس على العالم بس مع هذا إيثن أفكار تطرف قاوت بلد ليبن تن منع أخلا هم دا قاوت حرب إيرانية إيران وأمريكا وإسرائيل بريل هم مخايا قاوت أربل المطار أخني قريبة لقاوت خما مدينة يبعن قاوة مدينة مسيحية لقاوت محافظة أربل المطار قريبة لأخني صواريخ صواريخ وطيارات مسيرة بلو قريبة من راديو مريم مع هذا أخني موجودين يخوة أنا كمدير برنامج عايزين أكون مخشكة تي برنامج صباحي كل يوم بلطن شمع صباح راديو مريم بونجورنو دا راديو ماريا كحاكل من ناشي أخوة لبام صالو خبو دائما من المستمعين أي إلى راديو مريم تتبيشها دائما فعلا أي علامة حضور إيمان ورجاء طالد المؤمنين حتى بوقات الصعب
1: Evangelisatie is dus wettelijk verboden. En dat maakt de situatie niet gemakkelijk. Ik herinner me, de mensen waren bijzonder blij tijdens de coronaperiode, want ze konden alle missen, gebeden en programma's volgen. En natuurlijk, nu is de situatie nog ingewikkeld, omwille van de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Wij wonen bij Erbil, in de buurt van Erbil, vlakbij de luchthaven. En er vielen veel projectielen dicht bij Radio Maria, omdat natuurlijk de luchthaven van Erbil werd aangevallen. En deze situatie maakt het weer nog wat moeilijker. Maar het team, onder leiding van Pater Savio dus, zette zijn missie voort om ware getuigen van Christus te zijn, stemmen van vrede. En dat is natuurlijk een belangrijke taak, belangrijk werk. En ze vertellen ons eigenlijk dat evangelisatie dus verboden is. Maar dan vind ik het toch wel ongelooflijk dat Radio Mariam daar kon starten.
2: كاميرا دخلت الميروخ تبشير ممنوع إله بس خمندي يعني هائل إلى لا يصدق أنه راديو ماريا بديلا قاوت شو لديدا قاوت من ديدا Oui, bien sûr, c'est interdit comme la loi islamique interdit l'évangélisation, mais c'est leur mission de l'équipe et ils connaissent très bien la situation en Irak. Et l'équipe avec le directeur, ils ont la réunion, ils discutent, ils parlent entre eux par rapport aux enjeux, les difficultés, comment vraiment passer des enjeux pour vivre cette mission de radio.
1: Ja, natuurlijk, dat is zeker ongelooflijk. Volgens de islamitische wet dus is evangelisatie verboden. Maar het is de missie van het team. En zij kennen natuurlijk de situatie hier in Irak zeer goed. Ze vergaderen, bespreken de moeilijkheden en zoeken manieren om hun radiomissie te blijven beleven.
0: مرحلة معمودة قبل ممنوع إلى ليه بتشوفهم بعد الديانة من الإسلام طالت مسيحي بس ممكن إلى مسيحي بعد الإسلام قبل دولة بس بالعكس لكاوت فأخني محكو قال تاني في المارن مقديبا وأي ضرب زرق له ممكن شخص يعني قابل لمشي حقات خاية حتى من الدهو الصعوبة المعمودية حتى نقو دخلة كو دخلة قاوت تشوها بس يتن ريسك أي شخص ويتن ريسك الجماعة إيتا المسيحية لأنه ممكن هو مهدد يمكن متطرفين قبل ماخي الإيتا بس كراديو مريم أنا كمدير برنامج ما نريد آثق يبين باقيني كمن شمو راديو شمو راديو لأنه إيبا تعليم إيبا تراتيل إيبا صلوثة مو البالغ كبيرة منه منه هو إيكا تهاوت ومعمود حسب مراد إيبا تشوى دخلة مراد ليبا هنجسة دخوا ريسك لتخايد شخص وتخايد جماعة.
1: Dus zoals u ondertussen weet, evangelisatie is verboden. Dus ook bekering en het sacrament van het doopsel bijvoorbeeld, dat is allemaal verboden. Maar er zijn moslims die komen vragen om gedoopt te worden. En dan worden ze uiteraard in het grootste geheim gedoopt. En Pater Savio raadt hen altijd aan naar Radio Maria te luisteren, naar de programma's en de gebeden. Zo ontdekken ze geleidelijk de elementen van het christelijk geloof, van het katholiek geloof. En dat helpt hen enorm. Maar we moeten toegeven, natuurlijk, deze missie van Radio Mariam in Irak blijft moeilijk. En natuurlijk zijn we ook wat nieuwsgierig, beste luisteraars, als de luisteraars van Radio Mariam in Irak ook reacties binnenbrengen. Want de situatie is niet gemakkelijk. Met de spanningen, oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en dan nog Israël, is het zeer ingewikkeld. En ik vraag me af als ze bij Radio Mariam in Irak ook luisteraars aan de lijn krijgen of langskomen om te vertellen hoe belangrijk Radio Maria voor hen is.
0: أكيد راديو ماريا تدور مهم قاعد خايد مهم للآخر لأن دخت ميري أول راديو الكاثوليكي أول محطة كاثوليكية حتى قاعد عراق كلها لتم محطة ولا تلفزيون ولا راديو هاو كاثوليكي رسمي تتمحك قاعد بشارة تساعد ناش تضم صالة من ناشة لتم خمندي رسمي هذا خو لي موجود أنا ما عجلت فراديو مريم خين دائما كم يخلص صوت الرجاء لفوشة دل اسبرانسا تناشة فأخني قربا من ناشة كاودوغن صعوبة أكيد ناشته كبيرة تساؤلات خاصة دا حرب إيران وأمريكا بريلة بس دوثا خبتك عشان مدارس سكلو جامعات سكلو تن مبنى سكني تتأبرشية أربل الكلدانية بلا قابة مسيرة وكل مسكوني من عوائل بريل خشتك عن سدوثا ناشم فكيرو قاعد هجرة خنق لخرتها لأنه هو من الداعش ناش بريوا لقاوة يزدوثا دا خنق لخرتها ثيلة خحرب خلنا ناشي أمام التساؤل له بيشوخ أدو حفاظ ليالا اللي بي ثواثا اللي إيثن كبيرة تساؤل من ناشي فأخني كودو محاولة أو قريو من ناشي.
1: راديو ماريا is echt de stem van de hoop. De rol van Radio Maria in ons land is zo belangrijk. U weet het, zoals we gezegd hebben, is het de eerste en enigste katholieke radio in Irak. Voordien hadden we niets. Geen katholieke radio, geen televisiezender. Radio Mariam helpt mensen te bidden en hun persoonlijke relatie met Jezus Christus te verdiepen en te versterken. Ik herinner me, tijdens de oorlog viel een drone op een gebouw van ons aartsbisdom. Daardoor, door al deze gebeurtenissen, al deze agressiviteit, gevechten, oorlog, dachten sommige mensen eraan het land te verlaten. Er was zoveel angst.
0: شوكلوم صالي شوكلوم عيشي قاعد هيمانو ثكيد اخني ليبن تتم جوبو مدل ناشت بيشيلو ازي بس اخني اتن اي تحديد هجرة اخني كراديو مريم ايبن تت امرق تناش اخني يوخ ملخد ارا اخني يوخ بهرد علمة عيش خيمانو ثلا خم ساعة تقعد ناش عيشي تهاو اي مندي قبل خلق او صلوثة هيمانو ثم عبرخ له قاعد هيمانو اما ليبن أمره اختناش في بوشن لو سجن لأن قرار شخصي لدود كل عائلة بس خلق محاولة أمره أي أرن إلى أي أرد أبن إبراهيم إلى أي أرد أنبياء إلى ميسوبوتاميا تري أنهر تيغري وفراتي نهر فراتو دجلة مذكوري لقاء الثاوى قديشة جنة العدن كارثة وقديشة حسن مات كاميرا موجود يا ولاخا فأخني يوخ أرم قدشرة إبن أمرق لا أرد أنبياء أرد نوية أرد مشي حدوثة قاود عراق موجود إلى من شات التشي قرن قمايا شات التشي أول قرن لا يا أخني لا يوخ بيش مشي حاي بعدين يعني قاود قرون خن أخني بيش مشي حاي من شات قميثة فأخني واجب لنا كراديو تتشوق وناش تدم صالي قم كل من دي دختي لهويد راديو مريم تدم صالي تتعيش هي مانوثو تتعكس بهرد ماران وتتحاوي موجود بي أرى أولو حفاظ الحي مانوثا
1: En er was dus zoveel angst. Maar Radio Maria bleef en blijft haar missie voortzetten. De mensen helpen om in hun eigen land te blijven. Het land van onze vader Abraham. Zoals u weet bestaat het christendom in Irak al sinds de eerste eeuwen. En daarom is de rol van Radio Maria zo belangrijk. De luisteraars vinden er geestelijke voeding voor hun geloof. Maar natuurlijk kunnen we terug zeggen wat we in het begin van onze uitzending hebben verteld, dat we ook programma's hebben in het Aramees, de taal van Jezus. En het belang van Radio Maria is niet enkel de evangelisatie voor vandaag, maar ook om onze christelijke geschiedenis in Irak niet te vergeten. En we kunnen Radio Maria dus echt zien als een steun voor de luisteraars, voor de kleinere gemeenschap van christenen daar in Irak.
2: Oui, bien sûr. Comme je dis, parce que le programme dans Radio Maria presque d'aider les gens de prier. Donc c'est pas seulement de vraiment les programmes, mais aussi les programmes qu'il aide les gens, comment on peut prier, comment on peut avoir l'espérance au milieu de la guerre. Comment et comment.
1: Ja, absoluut. De programma's helpen de mensen ook te bidden. Ze leren, hoe kan ik bidden? Hoe kan ik hoop houden, te midden van deze oorlog? En hoe kan ik mijn persoonlijke relatie met Jezus Christus verdiepen en versterken? En zijn er ook bij Radio Mariam Irak lievelingsuitzendingen waar de luisteraars heel graag naar luisteren? Programma's die wat meer beluisterd worden misschien dan andere.
0: Akit, ten dachtan hoe met jullie zijn programma's sabbat, dat Radio Mariam, met een opzal uit Wardia, met Bahat al-Rahma, razen per joma, ani nasje kabira, yani qariwa, lo dacht meri, khasatan ani da diaspora, lo ani lebo palti min beth, nasagia, lo kabira gai, met een lachni kut mantog, قربانة تذكريه تنازق كايب ثيخة راديو مريم شروك راز منها بشماء وكشغل قربانة منها خاصة عند بيل بشويثة إيثن برنامج مثلا محبوبي لو قيب الناشة تن مثلا برنامج صباح راديو مريم كل يوم كاون أنا قارق نص من إنجيل وأنا كاون تعليم مسيحي لكنيسة الكاثوليكية وبعدين قم صالق من المستمعين النهارا بعد دخل قاوت سلوثة أي المتابعين ناشي حسكوي تدبات مصالي منن إذن برنامج مثلا أبتي هذه مشكلتي مثلا استضافة ودقاش مثلا عايد بعد ذكر سلسلة روحانيات سلسلة تعليم الكنيسة سلسلة مشاكل ناشئة مثلا أسئلة كثيرة ما أتوا مشاكل ما أتوا من ديانة أسئلة هي معنوثة كنتم استضافة قاشة تدمجوا بي إلى أنت
1: Er zijn natuurlijk vele vaste programma's. En eigenlijk kunnen we zeggen dat de meest geliefde programma's zijn onder andere het ochtendprogramma van Radio Mariam Irak. Dit wordt gepresenteerd door Pater Savio. Hij begint dan met het lezen van het evangelie en daarna geeft hij commentaar op de evangelietekst. Eigenlijk, beste luisteraars, kunnen we zeggen dat dat het woord spreekt is van in Irak. Daarna bidt Pater Savio samen met de luisteraars. En een andere uitzending die zeer populair is, draagt de titel Mijn probleem, vader. En daar ontvangen ze in die uitzending vragen en problemen van luisteraars. En die worden dan tijdens de uitzending besproken. En afhankelijk van het onderwerp natuurlijk, komen deskundigen aan het woord. Bijvoorbeeld voor religieuze, dogmatische, sociologische of psychologische vragen. En misschien zijn dat wel de twee meest geliefde programma's van de luisteraars van Radio Mariam in Irak. En ik dank pater Savio voor zijn tijd en ook pater Sam voor de vertaling van de antwoorden van pater Savio in het Arabisch. En ik dank hen om de tijd te hebben genomen om al deze vragen te beantwoorden en om ons toch een klein beetje Radio Mariam Irak te leren kennen. En ik vraag aan pater Savio als hij nog een laatste boodschap heeft voor jullie.
0: أكيد شكرا على الفرصة كمان أنت هاي بأن ديو حق خلاني في مواضيع مهمة تي تريمن ديانا كي من طلبنا منه أولا طلبنا سلوثو تتهاوي بأن بيش خلاخة ويوغي شهادة حقيقية هاي معنوثا الصمودا البقاء تتهاوي موب يعني شهود حقيقيين طالب مارشن حقا وتخاين من دي تري طلبنا منه دعم طالا تتهاوي بأن كملوغ فعلا دخلت ماري أي صوت أي صوت الحق صوت الرجاء راديو مريم بيش آخا صوت الحق صوت الرجاء وهويا أي مركز كاود إشعاع الرجاء طالت مهم إن أنت تيوكلو هي قوة قاود صلوفة وثبتي قاد هي مانوثة وهاي بان بيش وقاود أرد مبواث مسوات
1: باتر سافيو بدانكت اونس en hij heeft twee verzoeken. Eerste verzoek, gebed. Gebed opdat zij in hun land kunnen blijven. Gebed opdat zij hun missie kunnen voortzetten en ware getuigen van Christus kunnen zijn. Een tweede verzoek is een steun aan Radio Maria. Om deze missie voort te zetten. Om dit spiritueel centrum, om het zo te noemen, dit centrum van gebed, verder te laten bestaan. En om de programma's van Radio Maria te kunnen blijven uitzenden en zo mensen te helpen. En dat overal ter wereld natuurlijk, maar zeker ook in Irak, het land van Abraham. En ik beloof aan pater Savio en ook aan pater Sam dat jullie, dat wij beste luisteraars, zeer speciaal zullen bidden voor Radio Maria in Irak. En we blijven uiteraard verbonden in gebed.
2: Merci, merci beaucoup pour vous et bien sûr, en union de prière.